0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: سبحان اللي خلق قدك ونشاك وهدالك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته.